0: Anthropology Lab FM abre un espacio para compartir voces, investigaciones y materiales que circulan en redes de conocimiento abierto. Un lugar para escuchar, reconocer y amplificar trabajos de otras comunidades, proyectos e instituciones. Anthropology Lab FM. Voces compartidas. Conocimiento que circula, se conecta y se transforma.
1: أهلا بكم في Anthropology Lab FM. مساحة صوتية تستكشف الذكاء الاصطناعي من خلال الثقافة والأنثروبولوجيا والمجتمع. موسيقى، أصوات، أفكار وحوارات لفهم كيف تغير التكنولوجيا طرق عيشنا وتفكيرنا وعلاقتنا. Anthropology Lab FM، الاستماع للحاضر لفهم العالم.